0: ما هي الأدوية التي يحتاج إليها الوالد اليوم؟ ما هي مواعيد الوالدة مع الطبيب؟ منذ تقدم والدي في السن وتراجع صحتهما، أصبحت أقوم أنا بكل شيء. أنا بحاجة للمساعدة. الأمور تصبح صعبة مع تقدم الوالدين في السن. إذا كنت تعتني بأحد أفراد العائلة أو بصديق يعاني من الخرف أو الإعاقة أو لديه حالة صحية مزمنة أو لديه مرض عقلي أو متعب جدا ومسن أو يعاني من مرض في مرحلته النهائية، فأنت لست لوحدك. مؤسسة مقدمي العناية في جنوب أستراليا Carers SA موجودة لخدمتك. سجل اسمك مع Carers SA من أجل الدعم المجاني. اتصل بCarers SA عبر Carer Getaway على الرقم 1-800-422-737. Carers SA مؤسسة داعمة للمحطة الإذاعية 5EBI.
1: Station sponsor.
2: The Government of South Australia supports community broadcaster 5EBI,
1: its member groups,
3: and volunteers.
4: Laughter, the best medicine. Rotary Pioneer Adventure Day at Old Talem Town Pioneer Village this Sunday will be just the tonic for farming and rural families. Explore the village, enjoy live entertainment, follow the yellow brick road, sample great food and rediscover family fun. There'll be health checks and even an active hair salon. The Rotary Clubs of South Australia invite you. Register to attend this Sunday. Visit rotarypioneeradventureday.au.
5: Celebrate multiculturalism with 5EBI.
6: Discover the timeless beauty of Indian classical music with Shruti Vani. Join us every Sunday at 8:30 a.m. as we journey through the enchanting worlds of Carnatic and Hindustani melodies. Immerse yourself in the soulful ragas, enchanting rhythms and the rich heritage of India's musical traditions. Don't miss Shruti Vani, where tradition meets music.
7: For a great mix of news, lifestyle information and the latest music releases from Austria, tune in to Radio Austria 4, Sundays at 10:30 a.m. and Thursdays 4 p.m. right here on 5EBI FM 103.1 or on a digital device, EBI World.
8: Español,
9: Nederlands,
10: Arabic,
11: Alapadang,
12: English,
13: Portuguese.
14: 5EBI, a world of difference.
15: Here at 5EBI FM, it has just turned 3 o'clock this Friday, this Saturday afternoon, the 2nd of May. Coming up now, the Serbian Community Programme.